من كلمالي غير تمدم ودنكي دالهون دغهر كايا يتمغى ساتيهان درنميسا ويكا نهار